قال لي زيدوا لخيل بي انا صلي هون قبل انا جوكي شيخ بن كيل صار بجخ صلي تو لايش لي خاتشابي لاخبينيل جوكي شيخ بن كيل.

وقال لي سجل الخير بي بنتي وشنا قدان جوكش شقبين كيل تشلو لي خونا لعين قاس خيتين قلونا قدان ساز لي طول بنتي وش بنق لعيش جوكش ربين كيل لي كاكيل علي نقول لك تشلو لي خونا لنقوانا عران سالي خون خون چناقه وقال سات شخص لي طول وتعين لي نقجيرين بنتي وشنا قلعيش Tokes si Roch Beninquile, Tokes Cambal y Cajele, Nakulak Salifunjun Chinakea.

ولي زيد الهيل بي بلديو شنا قران جو كيس تشيخ بين كيل تشيرو لي خونا لنا كون قاز خيزين سان تشخص لي تول عران سالي خونخون تشينا خيل جو كيس قبين كيل انا خوي جن جو كون تشيخ بين كيل خو ارتورو اي نا خوي لين جو كون قبا فيكتوريانو كان قنا مانويلا توشان قبا دافيد كان توش تام وانا خوي لين سوماتين قنا انجلا اينيس كوك تشولي كوكال بريسيدا ميليسا كندي سوليكا علي دابانيسا Liquidzin Marco Antonio Caltos, Irma Frisel Datsukas, Aran Sotil, Juan San Juan Chamelco, Uganaki Aran Bish, Vanak, Lishpole, Plinabech, Jo, Kepchenin, Echal, Chiluepli, Kutanae, Uganak, Alice Hilna, Kekam Chukere, Bantios Kaskete.

تي اوكاش قايبين جيل تشرو لي كوكيلا نخوان قايبين نصاص على تشو لا رانش قايبين جيل سلا يخونك بال ما راك بارك انك تشتو لي مان فكان قد تقلاش تاع ايش تشو لا رانش انجريت شوي تو تاكتيكو كان فيش انجريت اران سان بيدرو كارتشا نش باز قالش بيتش بوكيز تي امو ماما كان ايش انجريت كوان تاكتيك اران ده جوان سيباسيو سو ايديوتا جان او كان فيش كارولينا شوي تو هران تاكتيك وكان فينا قد تقلاش تاع ايش تشو لا

0: أنا شكمان سألت على خيل تقريتو بعرف إنك استولي معن أيش كان هذا الشيء أبش كوش إبليش نهولك سالي خون كبال لكن إشتين لي مولام كودماو نوزوريسونت إنسيد أوت دريساف سألت على خيل تقريتو بعرف كون كيش تو بعرف كوي ربي تو كوش عتيناك تديش شكلوب لينا بير لينك تاكوان كلي شوش ما نحن نكحوي لقناتين خوشين هول تكاتشرو بالله نحش خاك إيش هنا دي بكتسب على عتين اكوير كي خلتي كمان شكوتان كي لنا بيخ اب ان نقطوش ليش او لحكوي نقلا ايش تتين علينا تتين احكوي رنق تخوكاين ساتا كوان قترولاني مريح كوي لكوان كيش سالي خون كبال بيال ود نخك ام تقاين راح كوي نقلا او تاقناو باركوان ليش قلوب لي ايش نقطا كوان قليش جوج يرو تشنا لك ارو ريشي سا بيال باناق اخيرو نقلا او تقب القب تاقتين ام قالوا لك كوش لا قناة ديسي نقل إيش ما خو نقيك ليش كلو بريك إندي كوين نقطعك إق ليش نأخذ قل ساش كواش تسيبن بيل ود روب اللي رقح كويلي شقرا.
1: بس خو كان را نيجي كم إنش أنا نقك إريتان نق سألي خونا لنا خوان بس مكوش كيال تالي قش إيش خلال كون كيب ليش تشوت سالش كوا بكيا نق لاكوي بس ناق ابلي قشقيش خلال سالك البال انك اخويش نك اشناو لي لوكرو مره لي سي باكوي او مره لي اتناك سكشلان اتيم بيال او تان خول لي مخلال بس ناق كره تال سالي شالب لي شقرا باركوي تدخلك تخنك اشبات منك تروان جي اتناك سكشلان اتيم من هينك انا كنك خلان تشك شات راتناك بيال او مره هينك شات شكول تشابيل او تان خول سقتان انك لي قكولو بيال او تخو كان اخوي ناق كره تال ناق مارينك أسا تشخوني اللي قالبال أبانان وان إبلي كومون تخنك إشك أماكوي ساليش أول ساليش كاوشيب ناق إبلي كوينك تنتو أخوي تي حانب أخي لي إرينسي مكوتري تالي رلي رلال شخول إش بيجيان توسان هوني ماهلا لي تخناقيل بيجيان مارينك أش ماسيل أبانان تخناق أولمان خوكان أخوي ناقيل ناق ماري كناك لي كاتش إشكلال شباس بياك لي شوت بيجيال أبانان هان إنك نكش كلبان مرة إبلي أسبح إنس إيت إمبر وثان تران كريك أبدا مرة نكش شال أخويش أخكلال سأشبين لي كش إشكلال هو كان أخوي نك كريك تان نك قان كيف أخوي إبلي كوكسار جو كيف تشك أمك بيجال وثان نك إل سار روب إل ليش قان كيل ليش ناس جوا نكش نكشيك سار بكن ليش سوم آتين كتياش كمان وثان نكش سك أخوي ليش كلو بيجال أبانان إنك راح كمان رينك لقد إشكلال تاكوان قليش لإسكريتورة سالشكابا آخلي رونك چانكي رو مكوان ما سمسو منك أسمسو ومارا كوان ركش بلو ومارا تخشوني سال كوان بيكيال بنا نقاك إريتان نقاكونا قليش ناشنا وخكوش بيرسين كيل بيكيال
0: خو كان تقال خو جوكات شخولتي كان كيل انا دايسي شاكوتس عرين هون لي نالي تينا قاتي نقا خولتي كا كان رو نكون أقل إيش تشناو ريبال مساش كبا كوان ليش هو ليش أوج بنا نكناو نك تكحوني لو جوكوش جلب القاء أبانا كوان كبا كوي قتش إيش قلال شبان لي محلال شبان أحكوي شبان تدي لو لختمين إنك أشي كوان تتسلوك بيان إنك أحكو تشيرويب ريبال لي هو مرحت إبن كله بحقوليش كبا مرحت كبله بليش خود. أبانان كان رو نقطع قان ساش كبا ليش خوليش أوج أنخلا خيرو كماش كهولتيكا قان كنا كحنا ولشقرا أنا كناش بيرسي وتناش خلومي ليش نمال شقرا بقنيم لاتنا متوت مال ناش خولتيكا قينك أنخلا خيرو نقطع قان شخاتين كيل ناخر ليش أوج تكين شتن قوم لحنا والشقرة خو أخوي اللي نشناوش بيرسين كيل ليش خاتين كيل وتشبك إبال خو ليش أوج وتحنا والشقرة بشقرة أن خو نقاتيري أبوغادو ينوتاريو هانيب كيال نكشتن آناق خو كيال خو بيسال خو ننقال ليش أوج وتاني رخ كوا أني جوشيك أخرى بيال وتاين na kwani shikshpere sinkil re nak chihokan na kunakli ishtishkulish na ah ona bechu kwa bechakwi tento kakwi nak teshinau hok al chokeshkep al re liralashk ahol ut nak kwi kwan chihokan shpanun kil shachin kilina aher chokre blina bechu kwa bech anakwi sail eche hulak kabeh banak anep te ten angre te ilokre ut te osop te sin kahwire nak kuyo kaip chirit ale usna shukwa ap anan ink akwan le hunak il kwang ink anakwan le ten ah ip utin mare akwina kwan le mahe kwang toh yo chik ulman ka in sali halang kalang china ahe ah anakla at ish ink atatsek anakla at ish ink a kola isha kwi asper Akuin kilal nakakanap sa leech ol naklik ulupe hun nakik. Kauna nakak amchak linalip ain hosin kultika mishkan renak la oho po yinam takak ukip chikwang sa saikwang sa dekatepal. Rikin ingkastoj pal hikpal honakish jiresh katiklish kakik shkik chaklish mo hon dikomon. Ma'ak ash hikoselish shuklish choch inka. Kwan shpisal, kwan ril pal, honash jesh chakrabil. Renak chihokan, chapil da kwan. Rikindu jokosh hultikan kil na nimpats reb yal kanadey sinak tish kotske. Chan roots akal na hulak ril pal, linak ternale, litok yokak kwish

كانت خالك من إيش أنا نجوت شكل هنا قبل خو كسر لشيك يوكو شكلك سالي قاقي بونال ريلي كور ريلي كتان لونيس هو كان أقلي سيج ولا يل شو كري كنا كنا كنا كنا كنا ليش أنا يل شو بيك من جوت ريفر لتيريا كارلوس كينتو ريكين ليش أنا كيتشك شو كري كنا كريستينا ماكس Abanan kula kwech ena shok bal chen lin matan chen kana Cristina Max mandio shre ka ferreteria Carlos Quinto ran sakal shikache bali kunor alana taliman o kanen kanakak bejal kamas akiel se shkechak kula ona kakandes ingani nao mashe kuloni kuma shwale lakla kana fidelina mando la kena shok la kajani suana fidelina Abanan kusola sok mandio se le kabulos. Lisa hecho el gicho de Cana Silvia Pou. Yo che cabingila lanza li segunda calle. Octava, novena y décima avenida, ¿verdad, doña Silvia? Así que saludamos ahí a doña Silvia. Bendiciones a la familia Paz Pou. Pou Choc y Choc Pou, algo así, ¿no? Hey, ¿cómo han estado? Ana Cielis. Ram Chole Kamarimba Salie Kua In Reli Reli Kutan Lunes Abanan Kwaye Hunche Kirele Kalma San Pedra Me Keta Kulak